ايه نادا نادم بلنج ايه دي دبي يونايتد ايرب اميريتس ايه علي نادا هن ايه دي ساي كاي همان بن كاي ليفا ال تايم كشي اجب ان نانتي ايه دي سستينو دي ايه بناخا غو ار ايه دي ستي اجب يل ايه دي كوانتار نيوز ايجنسي ايه اجي اجب تهز ايه دي بان نانتي

This is KTDB FM 89.7 in Pine Hill, New Mexico. Yat e bendo leh nge nes naad e ya yitzi nge satsan da hato leh chen. Nge satsan da ko ol kiso shen e ya di de Native American calling aj eid e ya naad e snil tsan to leh ko di e ya aj ba yat ki to leh ki shen e ya nge shantin aj la go bitsin shliji aj e ya di بدنا هاد أيام ديني لقد نري ADJ يا Tribal Solar Projects كنت أقول أيد يا بعيد التي تولست أني لا أستو إنري Native American Calling ADJ إيشيت أو يا بعيد التي تولست أكويات إيه بنا Good Morning